0: انت شغالي زولا زولا.
1: هتفتح لي.
0: This is beautiful بالي ترى دي كاني ناي جدا في توكي I love you قال ملا إذا ده تايكون كان كتبل سلا زلا كايكون أنت واهل نبلا نازل لكن إذا هم سب حدار زي ما I love you زي بحني من يوم بمبالغن فقري نبرن كتبل جناي تخلي نمن تايا تا تا ترك واحد الله تا مقتكات مهرام قال ملا إسو خب كاب فقري مشورت كاي اب تحت مسكت كاي السود ما انت يبان مانداتوري ايتكس بان مانداتوري ايتكس كتغبرو زي بل كاي كتغبرو زي بل كاي مسمر الله كتغبرو زلكا كن مودات ايبل اب تفقر مالتي حجي نمن تاين اب تا مانداتوري بصحنا زي ادخل كيلاتنا سلازي تفقري يخل كلنا الله بتحقي كتول كلها نو نو نفقر زي متقه ناي ناي زي متقه ملك تيمبر مارتن لوثر كينغ تايلو لو حق سيلو سب كفكرن غورو يكلني لو
1: او غدا
0: لينش خي غبرني خل كلو غنخي لينش مالت غمز تفلطو زنار كابوت يكون زقتلو ام قال مالت نبر اغا فل عب فل لي زلو حج حق اب حدار كا فغري كم طالكا ايكلني
1: و ابا قد
0: معزز مت عمل سنقول لك خلك لك كاي تغزمة عجي أبتوا بهلنا أحمد كل لهم تزبل ناسي اتفقرين أي فقر تاريخنا يتبهلنا قدي في ناس تا مانداتوري ساقا نقم بهل غينات قطر ذلا تا تحتي تا مانداتوري اتيكس ناي ناي ناي بهلنا الكام كتم تكلخا نوعل تمقوتي قرب فلال لو يبهل يعني
1: ترديكا حجي تفقرين of course إذا مش هذاك لا بيقول لك أنا قاعد كي كونت أو أنا قاسي أي سنة حكى عن I think تفعل عليه ما قديم نبلت تفقر بزيه قلت كل حد فورس بهم تايت فولت سبك خبرك كحول يا خفور تريا وعيكا سبيت هات خبرك هنا حتى حد من قلت وقلت وخلو حد ريسبكت يو حجي او حجي جينا بقدا قال خاطر يا تبهرنا خملو مر كوين صنح نا منا اس ناي قالات واس كي كونه اذا نغزا راسو قدر لو ولا نتاي اب انا وعد خا مسي خا شلل دبلو ولوا ابزي جن يو نو ذات فيربال ابيوز بهالالو فايس فيرست اي وون كول يو ولا كريسيون تو عتاك خون خديم حجاب كم زي بخمي نسب حدار وي شلكا في الله ناوينا اتوكي ما نزار دلنا حجي
2: if you're from canada and you have over 10
1: نقحات او تمرت دو موساد حايش بس كاب قلقله هاك اوف تاون هلو ناي نقحات كابتن مزاخ عدي ردي خاني حجاب زي تات كي في الله ذا واز سي لحن they know one thing you cannot The consequences high of the adi was still car. To go roll or they go roll. Conan says, I have had a habit of getting good. It's my verbal, like a lot. Allah comes limit cats and have got a shell close and has a beta. I'm the adi, shalaka, the bulkola at some point to cost. Hilly, and when that do meaning to go brown had a sep, but a beta limit a net or shell a tot and a lab. You can three a lot to water. It soon scuffing the impact law. سكابكن بيت الوالو تي تنقع قطعت كل الوالو ريك هذا حسب
0: يا لم تزبل كعب تي حقاوي definition اي abuse الو domestic abuse legal definition الو سودما قال ما حسيتي غورتي ملكت قال ما انت لو بحق خات حزو مخيلي civil definition قالو محبر او ديفينيشن وي دما ترغم نقص يالو خمت زبلنا دوماستيك ابيز عجز تتقص ات محرمت ترى يكون مغبعبع مفرره من اس كسوغوكي بسنكي خمت خيلكا ايميغريشن ستاف سايم غوار ناي غنزب اكاونتا وي بانك اكاونت حسكا وي غنزب حسكا سايم غوار زغلو اب تحت دوماستيك ابيز يزقسايز غبر يزتقص ازم سمات ازم هلاو كم زبلنا نقحتي ازم فلاتون وعلو نقحتي بر على حدا جيزي سنا امرأة وطرايك خون خلي ابيت فردم تخاسي تكسو زي تخل عينة تكستاي مالتي جن كم زبال كاين اي نقحت قستاي سلازولو تن احاتنا دماغ تلويتي زي تزبن نو تزبن مسملواتو سي انا بتنايك ادم طرايي قستاي زقبر الكا بخار روسات رايسي

end up saying, say your brother name. Hasta tomorrow, nothing. مثلا هو خب علي كبار سوية تنوى حزدو من الزحوم.